انه ما التزمت، شو يعني المقاومه التزمت؟ انه العدو الاسرائيلي بده يحتل على الطاهر والمقاومه تصدت له.